الحمد لله وبه نستعين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين أدوك فون ولون أترو إكاتيك فون النبي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أني تي ولون وباتونا قل باجك فون بقوي إلينا نيتوني توا الصلاة توا إلي تي يوم أندسي تي بقوي ني ilé iṣẹ́ rédíò fẹ̀yìn ẹ̀ta 2fm ní ìlú ìbàdàn bí báyìí àyí tí àwọn afọ̀dílàtú sheikh sulaiman muhammadu al-awwal amúbíẹ̀yà tí àwọn afáwà tí wọ́n mọ́ ń bá ní ṣe ní gbogbo ọjọ́ jimá ní aago mẹ́sàn àbọ̀ títí di aago mẹ́wàá àbọ̀ àwọn afáwà tó ti wà ní ìkàlẹ̀ ní àárọ̀ yìí pẹ̀lú ògo tọlọ́run tí wọ́n bá ní tẹ̀síwájú lórí agbọ́nrin èyí tí wọ́n ṣàlàyé fún wa lọ abi ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala kò jẹ́ kárí wọn pẹ́ lórí dáadáa bákan náà kó ṣe wọn náà ní àǹfààní láyé ń bí àti ní ọjọ́ gbìndé àkíyàmá. a'udhu billahi minash shaitani rajim.